طريقة مسألة جدا صعبة مسارين لم سدد ما كفرت شي من علي كودا ألف ألف صرف خطرة طلعنا من الصورة واقفة لي عزهم من أدنى شازي ما سوي أقول لك ردي فر الناس يدينوا فرتي اللي بيخليني أحس آني ما مرتبك التالي كسي راضة ما صرف أهم معطوط البير نين ما ردتو مترون لألنا الذي ماكو أشي يفرقنا ميخلنا نستمر وأبدا ما نغير وضعية تعبانة تخلق من وراء إجراء القاضي تعجب قراري استغرب يريدني أغير أصلي أصيب المحكمة تخيل يكون تطور بدون يصير ما تقول الذي ما تشوف فرجي على طول يخليك تسأل الذي تختلف بألف صالف تلف الشكل لازم تصرف خاطر يصرف الهدف عندك طبق عنك طريقة غريبة في جتنا زي رمامك قد

الذي اكتشفته أخيرا الذي راح يكون ميسير ما تقول الذي ما تشوف رجي على طول يخلي تسرني تختلف بألف صارف تالف شكلها من صار خاطر يصرف الهدف عندك طبق عنك طريقة غريبة فجأة تصير أمامك قدامك ما تحس نفس ظهرك يكتب على كتبك لو ما كان يدير بالك نين ما ردتو ما تراولنا إلنا الذي ماكو أشي فرحنا

هنا إلنا الذي ماكو أي شيء فرقنا مخلينا نستمر وأبدا ما نغير وضعي طبعاً تخلق من وراء أجرى القاضي تعجب قراري استغرب يريدني أغير أصمي أصيب المحكمة تخيلي كود تطور بدون تتخلى تسأل اسمك تمام تروح أخلاقك

يا سافو امسح من خيالك ذكرياتي وانسى كل الماضي وابعد عن طريقه وعن حياته.

السنين عشت فيها معاك هنايا أقوى من قول العوادل وأسمى من كلمة مشايا لو خلاص